ودنا كوغا راديو موسامبيك مني يا مسونا يشوف بقلات ني 14 ورا 15 مينوت يكون يجي لي ما هونغو هونغو جيتشوبي بونغا كوما كيمبالا ما دي كوكا تغوتلا تو تنينتا و انكسيت دان كان كما نيانم ان لايك يكون يجا مرغنو كو ما هانيل يا تو كيمبي مو هي كربا كونكسيت كوما كيمبالا كوغلا تنغو تشينج و تشينج و هي شو اكو كوما كيمبالا هي كو هوبسلا kona na idi ngunzila ya kuva mungiseti limaneka na hichiku kutaza kuva ulundisa tindima kwa mbana mbana katona ati ya keunga va utikungwa temela nukuva utiludisa ka mitzikari ye nyans nyans iku ka wazibili litiku iku doishka junyu dojmili e vinces radio msabiki mso provincial gaza kuna bakuwa wengi sa uchenchu bako tombi marombeni loko a chembele la lindiwe katorze horas nele 16 minutos.